0: يا كنت البيرسونا تسرق لنا لك المنجول الفريج اطلع البرا اسا بونجو
1: أرسة.
0: ايوه
1: ملا جايز
0: بي بريكفست
1: هانا تنقاكم تست تسوى
2: شو توقي باو مي
1: ليلة مش عليك ديفي هانا تنقاكم تست اكتر كميني كميني عفلك شو دالو دلو هاجي كيف دهال وين مار بشي هنا اقرها ليب باش اعمل السيري لما نسمى anyways وصاب اللي ما كنش فضلو حليب وارا ليش سارا كارتونا سيها كبيرة البيرة
2: ودان حليب شوك اند خورر
0: دان حليب سبيتشالي اش دان حليب دال بروتين ويكول بزون التارجت دال جورناتا او ابارتي منك كلو ساين فيرا انكويتانتي فوق
1: اسمع ما بيش سارا وكميلا ديا دل بروبليما باتنا وهت من لسنير ستانا سوا اللي ناسب من يسمعنا شبا اكتر منا فوق هذه السيتواتسيوني
0: اسمع انا شقال لنا لي دولو دو بون جولي
3: وما نعرف رفيق التملو هذا سيك بكبيرة مش بح له كاميرا لا هسا تحبو كاميرا شمكين وتعودو هل تعملو ما نعرفش لديتي اي ما نعرفش بنا او حفله ما تقدرش تعمل بشين اباد داش داركم سيرن بي عشان زنتي
1: ملا ملا ملا ناقص سنتي من لنقص من لنقص الى ديار دا سنتي سوا اما هنا الكشن البروبليما اللي ياك السيشة هاجة نعملو احنا سوا من الفوندي بيرسونالي وينا الهوس اللي دي ايا بروبليما دا لفتشو كله
0: دجا اتنت الفوليكل والفوند اللي يتنم فوق لك البرسونال اللي يتيتيكل
1: هاي السايكو نو
0: مايكل هارج بدأ برلانتي بونجو ايت للوين يشتري باكت خليب ويدفع تني بورقا جو فيخ وما لعير ما يخو شيء نكتر منه
1: إذا نيلا نايدو وكوالا نعملو
0: أنا مايكل نحسب يدا شيء تايا HR violation لما نشيش نصال
1: سيان لا مي ايش HR violation I'm sorry داون اوما ميزوري اللي ريدو نهدو بالفورس عش ما نيش عز لغرش
2: This is the way
1: ديفي تستابي زتينا الgo ahead نعملو دي
2: Approved
1: Tight.
4: And it goes.

0: ملكي just the way you are واقفة 87 باي ملكي مسكين هدول
1: لا لا اكتر
0: كل حاجة تلقطني من جوا الفي كلكم تسرقوا للخليب دولود واتني بالسير يلكل اللي انتو بالخليب نورمالي
1: بونجو The biggest hits of the week on Malta's biggest

قلبي. ملكم تود إيرينغز فوق بي شانيلا ونيك الهميس فلاشية. كيف احنا كوزي كوزي قديت جمهورة تستطايتش جورنات وهرة ويرجع الويكند. ينا مش بشيطة حسني اينا لومي سويك كيف يقرب التارف سكوزاني ليلة خرد الجمع مش التارف ليلة خرد الجمع يسو لا يتقبط تكوم ولا وفيا ثم تيجي الويكند ونرسى ونقرى ينا هنكون داونك فالسولتون زولو كومبانية سلاشرة الليلة هنكوبلي ما سينا سبايرو لسه هو

0: لك من ناديك ديك الجديدة تا دريك جينيس STFU فوق بي الهميس فلاشية عندي جايين وكل دالوقت للتيم امبلا و انك ديفيد جويتا ما بيكي هيل فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

الجديدات كايلي مينو واللايت اب فوق بي أبارتي اللي تجبني إمنز دين الديسكا يك الميلودية تخا فرا فرا بارتكولاري وفرا تجبني يجبني الفات اللي جديدة من كايلي مينو أرتيستا اللي كسبت الفامة تخا في الديسينيت وغادة تخرج الديسكي جودة واو

هذا من الكبار تادل Rolling in the Deep فوق بي وفي اللي نسمعه ألبوم جديد من عن تادل وفي اللي نسمعه فرادسكي جودك وفي اللي يسنا يستطرجو تسبرشي ونسمعه شيء من عن دا دي كانت أدل فوق بي عن كومبلي والدى الوقت عن دي جيين للكالفين هاريس وانكي مارتن جاريكس فوق بي.